0: عصبي.
1: صار فيكن تتابعوا تريبولي اف ام وين ما كان بالعالم عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان. تريبولي اف ام لبنان by

الثلاثاء الثاني من حزيران من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وإن ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي أف أم دوت أورك. من صبحكم بالخير ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم التالتة. مشوار ينطلق دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

نهار طويل من التطورات شهدها لبنان بالأمس. بدأ النهار بكثير من التهديد والتهويل، وانتهى بكلام عن هدنة حقيقية مرتقبة. كل هذا النهار الطويل بمساره وتطوراته وأيضا أكاذيبه التي هي كثيرة جدا، سنحاول رصدها في حلقتنا لليوم من خلال فقراتنا المتتابعة. بالطبع سنحاول أن نرصد كل هذه التطورات ونبلغكم دائما بالحقيقة، بعيدا عن الكم الهائل من الشائعات أو محاولة بيع الوهم مجددا للناس المعذبين المشردين.

مشوارنا كالعادة مليء بالأخبار المنوعة والفقرات الملونة، مزين ببيئة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صاحبة طيبة، بتمني هلا حضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زريف، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

خاص ربيعي مستقر عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مع درجات حرارة تعتبر دون معدلات الموسمية قليلا، إنما مع ارتفاع بنسبة الرطوبة واللي معها بتحس الناس بحرارة أكثر من المعتاد. الطقس يلي رح يبقى مستمر معنا لغاية يوم الجمعة حيث ترتفع درجات الحرارة وبتعود لمعدلات الموسمية، ومنبلش الليمس رقم 30. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توعد يكون طقس 3 قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الساحلية. بيتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 19 وصولا ل 28 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم تكون من 12 ولغاية 23 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 15 ولغاية 29 درجة نهارا. الرياح السطحية شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعة بين 10 لل 25 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فمثل ما قلنا مرتفعة وتسجل بين 60 لل 85%. اليوم سنشهد بعض الارتفاع بدرجات الحرارة، إنما نسب الرطوبة هي يلي أعلى. بكرة كمان ومن هلأ لغاية نهاية الأسبوع كل يوم عنا مزيد من الارتفاع بدرجات الحرارة لحتى ندخل الصيف بجدارة.

صباح الخير من شركة هاتيكو، عنوان الأمان والتطور الدائم، المركز الرئيسي الميناء مقابل المرفأ.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء الثاني من حزيران، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. اتصالات مفاجئة قلبت المشهد وأوقفت قصف الضاحية. وقف نار أمريكي عشية الجولة الرابعة للمفاوضات. جلسة طارئة لمجلس الأمن حول لبنان. تحذيرات من التصعيد الإسرائيلي ودعوات لإنهاء القتال. ضغوط أمريكية تكبح هجوما إسرائيليا على بيروت. ومجزرة تهز مدينة صور. الرئيس الأمريكي يحض إسرائيل والحزب على وقف القتال إلى الأبد. تعهد بري بوقف الحزب للنار، هل يشكل فعلا مبادرة جدية؟ صور والنبطي مدينتان مفتوحتان، السياق التاريخي والقانوني لهذا الطرح. الجيش والبنتاغون، رقابة وقيود أمنية بلا سلاح. الأمين العام للأمم المتحدة، من الضروري الإبقاء على قوة أممية في لبنان بعد مغادرة قوات اليونيفيل. سمير جعجع، مفاوضات واشنطن قد تمنع الأسوأ، لكن لا شيء ينقذ لبنان قبل قيام الدولة.

سيارات الحزب الإيرانية، ماذا نعرف عن أبابيل؟ حتى 19 من تشرين الأول، الرئيس عون يدعو مجلس النواب إلى عقد استثنائي. تقشف مالي لوكالات الأمم المتحدة في لبنان، من يغيث هيئات الإغاثة؟ طلب أمريكي قبل جولة المفاوضات اليوم، اذهبوا إلى حل مؤسسات حزب الله.

تشقيف دمرها الإسرائيلي عام 82، فهل يدمرها الحزب في 2026؟ ترامب يتشدد إزاء التفاهم مع إيران، هل من رابط مع التوسع الإسرائيلي في لبنان؟

طهران توقف تبادل الرسائل مع واشنطن وتلوح بورقة باب المنبر. مقر خاتم الأنبياء الإيراني يحذر إسرائيل إخلاء الشمال إذا استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. قاليباف يهدد لكل خيار ثمن. طهران تتهم واشنطن بالتناقض وتعطيل المسار الدبلوماسي. الجيش الأمريكي يقصف مواقع في إيران والحرس الثوري يرد باستهداف قاعدة أمريكية في الكويت. حرب إيران، كيف تصنع القوة العسكرية اتفاقا سياسيا؟ البحرية البريطانية، مستوى التهديد في مضيق هرمز حرج للغاية. وكالة تسنيم، الحصار الأمريكي لا يزال كما هو على عكس تصريحات ترامب.

وفي النهار كتب فارس خشان عندما أصبح حزب الله ما كان ينتقده. وكتب عبد الوهاب بدرخان الاتفاق الأمريكي الإيراني ممكن أم مستحيل؟ إلى عناوين جريدة الأخبار. المقاومة تفشل أهداف الضغط الإسرائيلي. واتساب المصدر الأول لأخبار الحرب، 90% من اللبنانيين إسرائيل عدو. ضغوط لإلغاء الامتحانات الرسمية، هل تصمد خطة الدورات الثلاث؟ النائب حسن فضل الله لا عودة إلى ما قبل الثاني من آذار. العدوان يطال القطاع الصحي مجددا، مستشفى جبل عامل أحدث الشواهد. سفارة لبنان في واشنطن في بيان رسمي، وقف الضربات على الضاحية مقابل امتناع الحزب عن مهاجمة إسرائيل. بري يرفض المقترح الأمريكي ويطرح وقفا شاملا لإطلاق النار. مع تواصل التصعيد الإسرائيلي، الاتحاد الأوروبي يدعو إلى احترام سيادة لبنان ووقف الاعتداءات. صدور مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي لغاية تشرين الأول. وليد جنبلاط بعد لقائه نبيه بري، الوحدة الوطنية هي الأساس. وكالة تسنيم، إيران ستوقف المحادثات مع واشنطن بسبب العدوان على لبنان. بيان للحزب، المشاهد القادمة ستثبت صعوبة تثبيت العدو لقواته في محيط قلعة الشقيق. عودة النزوح من الضاحية في الأول من حزيران 2026. حزب الله العراقي تعرض شراء مسيرات وصواريخ الفصائل التي قررت التخلي عن السلاح. توسيع اتفاقات أبراهام، مصر لا ترى حظوظا لمشروع ترامب.

الرجل ترامب في المشرق، صلاحيات توم براك تتجاوز الدبلوماسية. إغلاق باب المندب على الطاولة، إيران تقابل الضغط بالضغط، جبهات المقاومة واحدة. أمريكا تبحث عن أوراق قوة، نهاية الحرب ليست وشيكة. تردد ترامب يهدد المفاوضات، إيران متمسكة باليورانيوم، لا شيك على بياض. الحرس الثوري يستهدف مصدر الاعتداء على برج الاتصالات في سيريك. إيران، لبنان جزء من جسدنا، وندرس خيارات الرد على التصعيد الإسرائيلي. انتخابات برلمانية ومحلية في إثيوبيا، وتوقعات بفوز ساحق لحزب أبي أحمد. الكرملين، احتجاز فرنسا ناقلة نفط روسية أقرب إلى أعمال القرصنة. في الأخبار، كتب علي حيدر عن معادلة نواف سلام، تكريس الاحتلال أقل كلفة. إلى عناوين نداء الوطن. الميليشيا تنتهك اتفاق ترامب عون وتعيد الضاحية إلى دائرة الخطر.

باسمكم أم باسم الحزب؟ مجلس الأمن. الوضع في لبنان يثير قلقا عميقا ويجب إتاحة المجال للجهود الدبلوماسية. بري لنيويورك تايمز. الحزب منفتح على وقف إطلاق نار جديد. السفارة اللبنانية في واشنطن توضح توقف الضربات على الضاحية مقابل وقف هجمات الحزب على إسرائيل. لبنان يؤكد عضويته الكاملة في الفرانكوفونية منذ عام 1973 وينفي أي التباس. ترامب يعدل منشوره بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحزب. 21 مركزا للإيواء في عكار لاستيعاب تدفق يتجاوز 15,000 نازح. جنبلاط من عين التيني، سنجتاز هذه المحنة. تأهيل مطار الإليعات في اجتماع بين قائد الجيش ووزير الأشغال فايز رسامي. سفير باكستان من عكار حريصون على سيادة لبنان. لقاء اللبنانيين الشيعة، التمسك بالهوية الوطنية ورفض خيارات الثنائي المسلح. السعودية تدين التوغل الإسرائيلي في لبنان وتدعو لوقفه فورا. القطاع الخاص يلتقي الرئيس عون ويقترح شراكة لدعم الاقتصاد والسيادة. الرئيس عون: التفاوض أسلم من الحرب ولبنان ليس أمامه خيار آخر. النائب ميشيل معوض: قضية العفو العام تحولت إلى هلوسة لدى الياس مصعب. خالي باف بشأن التصعيد مع لبنان: لكل خيار ثمن والفاتورة ستدفع. إحباط تهريب 1,000,000 حبة كبتاجون إلى سوريا عبر مشاريع القاع. الجامعة اللبنانية تؤجل الامتحانات في الحدث وصيدا بسبب الظروف الأمنية. حصر السلاح في العراق ما بين حسن النيات والتكتيكات الظرفية. هل أوقفت إيران حقا تبادل الرسائل مع أمريكا بسبب الهجمات الإسرائيلية على لبنان؟ مجلس التعاون الخليجي يدين مجددا الاعتداءات الإيرانية على الكويت.

فرنسا تعترض ناقلة نفط روسية تمول الحرب في أوكرانيا. تقارير إخبارية: ارتفاع كلفة خدمة الجنازات في طهران يصل إلى 50%. وفي نداء الوطن كتب هشام بونصيف عن ولدنات وليد، وكتب عماد موسى عن حسن فضل الله والذكاء الشامل. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: ترامب يتدخل لإنقاذ بيروت والمفاوضات. قال إنه تواصل مع الحزب عبر وسطاء وأكد أن المحادثات مستمرة وبوتيرة سريعة مع طهران. إسرائيل تفرض منطقة عازلة غير معلنة جنوب سوريا ضمن مقاربة أمنية وعسكرية مشابهة لما يجري في غزة ولبنان. السعودية تدين الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية في لبنان. مناوشات أمريكية إيرانية تضغط على مسار التهدئة. موسكو تندد بقرصنة فرنسية لإحدى ناقلاتها. ماكرون أكد أنه توافق مع العملية مع القانون الدولي.

واشنطن تشعر بخيبة أمل من موقف نبيه بري لرفضه النصيحة. الهجمات مستمرة بين إسرائيل والحزب رغم إعلان ترامب وقف النار. إسرائيل تدمر مربعات سكنية نجت من ذروة الحرب على غزة. تحفظات مصرية على سفير سوريا الجديد تعرقل ترتيب البعثة الدبلوماسية في القاهرة.

منسوب الفرات يعود إلى مستوياته في سوريا، والفيضان يعبر إلى العراق. المنظمة البحرية الدولية إجلاء آلاف البحارة من الخليج ما زال مخاطرة. أبي أحمد يتعهد بحقبة تحولية في إثيوبيا في حال فوزه بالانتخابات. الرئيس الإيراني يتعهد بتسهيل مرور السفن اليابانية عبر مضيق هرمز. خلال محاكمته بالنمسا، الرئيس السابق للمخابرات السورية في الرقة ينفي أي انتهاكات. أوزيل يعد لمؤتمر عام لاستعادة قيادة الشعب الجمهوري في تركيا. صندوق النقد الدولي يشرح أزمة لبنان المالية. الفساد المنهجي يعطل التعافي، والحوكمة هي الحل. النفط ارتفع أكثر من 5% وسط تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران. تأخر سداد مستحقات واشنطن يجمد تعيين مسؤولها في العمل الدولي. من ماسبيرو، التلفزيون المصري يعد لاستعادة مجده بنجومه القدامى.

رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا يحذر من تقويض الثقة في الانتخابات. مركز الملك سلمان ومفوضية اللاجئين يوقعان اتفاقية لتعزيز الحماية والرعاية الصحية في اليمن. وفي الشرق الأوسط، كاتب غسان شربل من قلعة شقيف إلى هرمز، وكتب أحمد محمود عجاج: هل تصبح أوروبا قوة عالمية ثالثة؟

0: كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء، استعرضناها معا ضمن هذه المحطة من تريبولي لايف.
1: ما فيك على بعدي، ما فيك ولا بقدر يا حياتي جفيك. نزع اليوم

ما هي أبرز الأسرار الواردة في الصحافة اللبنانية لليوم؟ نتعرف عليها الآن، ونبدأ من أسرار جريدة النهار. تتحدث مصادر دبلوماسية عن أن التفاهم الأمريكي الإيراني بلغ مرحلة متقدمة رغم ضجيج المحيط به والإعلان الإيراني بوقف التفاوض. ويرجح مصدر سياسي أن يكون التأخير في الإعلان مرده إلى إعطاء مجال زمني لإسرائيل لتحقيق تقدم جغرافي في لبنان. لا طبخة على النار، استوت ما استوت، بس أكيد الإعلان عن الاتفاق من المفترض أن يكون قبل انطلاق بطولة كأس العالم، يعني ب 11 حزيران. رغم كل الأكاذيب والدجل على أنه ودينا الرد وما ودينا الرد، وبين رسالة من هون ورسالة من هونيك، بلادنا عم تتدمر. تلقت جهات نيابية وسياسية شيعية بارتياح كلام الرئيس فؤاد السنيورة حيال ملاحظاته على المفاوضات مع إسرائيل وتحذيره من تلبية شروطها، علما أن ما تم تداوله من حديث السنيورة جاء مقتطعا من سياقه العام. اي والله فجأة بعلمي كان أكثر شخص بيكرهه الجماعة هو السنيورة، هلا صار عندهم سهيوني نواف سلام، وفجأة صاروا يحبوه ويتنقلوا الحديث تبعيته يلي كان عم يحكي فيه بوحدة من المقابلات أنه من المفترض أنه لبنان لا يرضخ للتنازلات، ويمكن عم يحاول يقدم وراء اعتماد من سياسي منسي. بس سبحان الله فجأة صاروا يحبوه يوسعوا بكلامه ويتداولوا بكلماته.

تنظر جهات بيروتية بريبة إلى بعض تجمعات النازحين التي تتحول إلى أماكن شبه مغلقة، وتحذر من اختباء مطلوبين فيها، ما قد يعرض المحيط كله للخطر. رح يبقى موضوع النزوح من المواضيع الضاغطة تماما واللي بتحتمل الكثير من الأخبار، من اللي هو صادق ومن اللي هو كاذب. بس أكيد هذه التجمعات إذا لم تكن تحت رعاية الدولة اللبنانية فمعناتها نحن ذاهبين إلى مزيد من الفوضى ومزيد من الإشكالات. إلى أسرار جريدة الجمهورية. يقول خبير مالي إن مجموعات العمل الدولية فاتف ستجتمع في 15 من الشهر الجاري لدراسة وضع لبنان في مكافحة تبييض الأموال، فيما لم ننجز أي تقدم تقني بسبب الحرب الدائرة، وعليه إما نبقى على اللائحة الرمادية أو ينقل لبنان إلى اللائحة السوداء، مما يزيد المخاوف من أن يؤثر ذلك على مسار المفاوضات الدبلوماسية والسياسية. هلأ نحن أقرينا القوانين يلي بدها تكافح الفساد بس ما قدرنا ننفذها، لأنه بتعرفوا الكل بقى انشغل بالحرب، والحكومة اللي كان مفترض جاي لحتى تعمل قوانين إصلاحية وتعمل أشياء مختلفة عن الحكومات السابقة لقيت حالها عم تركض لحتى الطعمي ولحتى تقيوي.

لوحظت أمس المأساة الإنسانية التي حلت بسكان الضاحية الجنوبية الذين نزحوا على عجل إثر الإنذار الإسرائيلي. وبحسب المعلومات فإن عددا كبيرا من النازحين ظلوا حتى ساعة متأخرة من الليل يبحثون عن مسكن أو شقة أو حتى غرفة للمبيت، فيما اضطر آخرون إلى تمضية ليلتهم داخل سياراتهم بسبب عدم توافر أي مأوى. طبعا شفتوا عودة النزوح اللي صارت صباحا بدون انذارات، يعني جماعة صاروا حافظين الدرس، ما نطروا الانذارات لحتى تطلع، قبل الانذارات كانوا عم يطلعوا وسدت المداخل للمنطقة اللي كانت عم تحاول تنظمها القوى الأمنية. ما بعرف بعدين إذا رجعوا بالليل من بعد التطمينات اللي صارت ولا بعدهم مستمرين بنزوحهم. شفتوا ده صاروا شاطرين، ما بقى ينتروا بقى الانذارات، بس يسمعوا في ضرب يلا ضبوا الشمادة، بس نحنا ما نزحنا، نحنا ظهرنا. يقال إن شخصية لبنانية بارزة تلقت نصيحة مباشرة من جهة دولية بضرورة الاستعداد لمرحلة مختلفة كليا عن السنوات العشر الماضية. هي المرحلة كلها مختلفة، ليش مين مصدق أنه ممكن الأمور ترجع لورا؟ الأمور ماشي لقدام قد ما كانت التكلفة منتهية. لا عودة إلى زمن حكم تحالف المافيا والميليشيا والدولة العميقة. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. لاحظ عدد من المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي أن شبكة الإنترنت اللاسلكية واي فاي تظهر على أجهزتهم باسم الشركات المشغلة للخدمة داخل المطار، ما يوحي بتوافر خدمة الإنترنت المجانية للمسافرين، إلا أن المفاجأة تتمثل في عدم تمكنهم من الاتصال الفعلي بالإنترنت بعد التسجيل على الشبكة، ويشير المسافرون إلى أن عملية الدخول تتم بشكل طبيعي، إلا أن الخدمة لا تعمل لاحقاً. ما بعرف ده مدى صحة المعلومة بس ويرد يعني. بعدين منيح انه ما في شبكة، مش عم طلقت واي فاي، مش ضروري يكون في انترنت. شو هالطمع؟ ليش انتو شعب طميع انه ضروري يكون مثل مطارات العالم كلها اللي صار فيها النت مجاني؟ لا لا، انت بس المهم انه تفوت على الشبكة. هلا ما في انترنت ماشي الحال، مع الايام بصير في انترنت يعني. بحسب المعلومات فقد بدأت الانتقادات في عكار على قرار الحكومة بتلزيم مطار روني معوض في الإقلاعات من بوابة الإهمال الكبير للطريق العام الذي يربط المطار بالمناطق اللبنانية، وهي طريق لا تستوفي بالحد الأدنى شروط السلامة العامة، لا سيما الأوتوستراد الممتد من البداوي إلى الإقلاعات، حيث تكثر المطبات والفتحات على الخطين من دون وجود مخارج، ويضع وزارة الأشغال أمام امتحان صيانة هذا الأوتوستراد في أسرع وقت ممكن. بلشنا النق يعني، ما عرفنا كيف طلع القرار بالتشغيل للمطار وبدأت الاختبارات الجدية. أكيد عاملين خطة لتصليح الطريق، أنه تخيل ما يكون عاملين خطة لإصلاح الطريق ولتكون الطريق جاهز لاستقبال الأعداد الكبيرة من القادمين والمغادرين. ما تعتلوا هم، أنتوا بس خففوا نق، تركوا الناس تشتغل. يقول مراقبون وخبراء إن بطولة كأس العالم أو المونديال ستحتم إرجاء أي احتمال لعودة العمليات العسكرية بين إيران وأمريكا إلى ما بعد المونديال الذي يبدأ في 11 من حزيران وينتهي في 19 من تموز. هذه صارت معلومة أكيدة، لأنه المونديال مثل ما امبارح فسرنا لكم ليس فقط مناسبة رياضية، بل هو منصة سياسية أولا، وثانيا مدخول أرباح هائلة بمليارات الدولارات. إلى أسرار نداء الوطن. الاتصالات الأمريكية بدأت مع قصر بعبدة في نهاية الأسبوع المنصرم، ثم عاد زخمها في ضوء التصعيد المتبادل بين الميليشيا المحظورة وإسرائيل.
صحيح، الاتصالات بلشت من وزير الخارجية الأمريكي بيوم السبت، وبالتالي التدخلات اللي صارت بعدين رح نشرح عليه لحتى فسركم. هلا بالقسم الثاني عندنا فقرة كاملة لحتى نشرح هذا المسار الطويل من المفاوضات وكيف انطلقت لمحاولة الوصول إلى وقف جدي لإطلاق النار. تتزايد وتيرات التشنج والاحتكاك في منطقة على تخوم الضواحي الجنوبية وسط حديث عن تحركات لمجموعات من خارج هذه المنطقة. ما دفع الجيش اللبناني إلى اتخاذ إجراءات ميدانية احترازية وتشديد التدابير الأمنية؟ محور المشاكل المعتاد بين الضاحي وعيد أرميني كان في كثير من التهويل بالأمس، دفعت الجيش اللبناني إلى مزيد من المراقبة لمحاولة منع الاحتكاك بين المتخاصمين خاصة بوجود الغرباء.

كشفت مصادر مقربة من الحزب أنه كان جديا في التهديد الذي ورد في كلام أمينه العام والمتعلق باللجوء إلى الشارع في حال مست الحكومة ملف القرض الحسن. وقالت المصادر إن الحزب يعد ملف القرض الحسن من المقدسات التي يمنع المساس بها على غرار ملف السلاح، ولا سيما بعد القيود التي فرضت على أموال الناس في المصارف. هذه بترجع للأسبوع الماضي، القصة الأسبوع الماضي لما كان في تهويل من الورزان بإسقاط الحكومة بالشارع، فكان الملف الأساسي هو محاولة الحكومة اتخاذ قرارات جدية لإقفال فروع المؤسسة الغير شرعية القرض الحسن. قالوا له لا، كله إلا الأموال، معلش نتنازل عن الأرواح، ما في مشكل بنجيب غيرهم، المنازل بنفكر نرجع نعمر بديل، بس كله إلا المال، دخيلكم مال النظيف. أخيرا في سر من أسرار جريدة الأخبار، قال مصدر دبلوماسي أنه مهما حاول الأمريكيون والإسرائيليون تقديم تفسيرات لما جرى على جبهة لبنان، ومهما كان إطار وقف إطلاق النار المعلن من الرئيس الأمريكي وطبيعة الالتزام الإسرائيلي ببنوده، فإن الأكيد هو أن إيران عبر التهديد بالرد على استهداف الضاحية باستهداف شمال فلسطين المحتلة قد دخلت رسميا لاعبا مباشرا في حرب لبنان، وأكدت وحدة الساحات وأظهرت أن أمريكا غير جاهزة للمخاطرة بمسار التفاوض الأمريكي الإيراني، وهي غير مستعدة لمجارات ما حاول نتنياهو فعله بما يفتح احتمالات عودة الحرب. وهذا اختيار أو اختبار غاية في الأهمية لعناوين تتحكم بمستقبل الحرب والتفاوض. أساسا اليوم جريدة الأخبار عملت لشي 19 مقال بس لحتى تبيع المفاوضات لإيران، أنه هذا التهديد الإيراني يابا هو اللي خلى الأمريكيين يغشى ويستسلم نهائيا. طبعا هذه كلها مجرد أكاذيب سنتحدث عنها بالتفصيل لاحقا. هذه كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، تعرفنا عليها سوا ضمن هالفقرات.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنت عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة التي تترنح وجعدا جيت محور الحشاشين النقية التي تنبح أي جديد أي تترنح وتنبح. ملا نهار مبارح كيف بلش بالتهديد والتهويل وكيف انتهى انه يابا فرجت وكل واحد صار بده ينسب وقف اطلاق النار لنفسه اللي هو اساسا ما حصل. لا حصل وقف اطلاق نار ولا وقف اي شيء. كل اللي عم يوقف هو مزيد من الاكاذيب ومزيد من الاخبار والاضاليل اللي معه بيضيع الشعب اللبناني والناس اللي عايش المأساة وعايش مأساة النزوح تحديدا لا تعلم هل تعود ام تبقى في الخارج. هلا بالاساس نحن بحلقه اليوم كنا مثل ما قلنا عدينا هيك فقره لدخولنا مناسب هيك احتفاليه 3 شهور على بدء الاسناد الثاني حماقه. الاول واحده سميناها حماقه، ثاني اسناد اسمه تيسني بيصير، الثالث بيصير بالجيم ببلش. فصرنا نقول انه بدنا نعمل هيك فقره نقدم لكم اياها لنعمل هيك احصائيه اقل شيء يعني الواحد يعمل احصائيه نتيجه هذه الاشهر الثلاث 90 يوم والواحد 90 من هذا العدوان وهذه الحرب التي فتحناها على انفسنا. وهذا اللي حيصير بالفقره الجايه ومعه رح نرسم المسار تبع التفاوض ونستنتج الخلاصات. اهم شيء نستنتج الخلاصات من النهار الطويل اللي صار امبارح ما بين التهديد والتهويل، ما بين الرفض للمبادرة الأمريكية اللي كانت انطلقت يوم السبت مساء واللي الكل عم يحاول يبيعها. هلا كله عم يحاول بده يبيعها للمبادرة اللي أساسا ما وصلت لنتيجة. يعني ايه تم الاعلان انه في وقف لاطلاق النار وهيدي المبادره اللي تم الاعلان عنها بالبيان اللي صدر عن السفاره الامريكيه او السفاره اللبنانيه بواشنطن وايضا تغريدات الرئيس الامريكي انه يابا خلص نحن وصلنا لاتفاق مش رح يضرب الضاحيه، اسرائيل ما بتضرب الضاحيه مقابل ان الميليشيا لا ترسل المسيرات الى فلسطين المحتله. هل هالمعاهده او هالاتفاق تم تنفيذه؟ كلا. بعدين هيدا هو زيته اللي كان مرفوض، يعني هذا هو زيته اللي رفض يوم الأحد وقالوا أنه أبدا ما بنقبل وما بنوقف إطلاق النار وهذا ما بيصير والتفاوض تحت الضغط. هذا كله لشو؟ ما هو تمهيد لجولة التفاوض بدأت تنطلق اليوم مع أساس كانت محاولة أمريكية من وزير الخارجية الأمريكي لا باتصاله مع رئيس الجمهورية لا تخفيف الاحتكاك والاشتباك بمحاولة الوصول إلى نتيجة اليوم بالاجتماعات بالمفاوضات الجلسة الرابعة بعتقد هيدي السياسية بعيدا عن الجلسة الأمنية أنه بركي بتوصل لنتيجة المفاوضات بدها تصير اليوم وبكرة بوزارة الخارجية. أكثر شيء ممكن يكون بيضحك هي خبرية أنه الدخول الإيراني على الموضوع قال لك إيران طلعت بيان قال لبنان جزء من جسدنا، يعني لا دخينكم كرمال الله يعني كرمال الله لا بلاها بلاها لا جزء من جسدكم ولا شيء، يعني ما بدنا نكون جزء من هذا الجسد النتن، خليكم بحالكم وخلونا بحال. شو هالثقة اللي عندكم إياها؟ أخي أنتم معكم جنس الكرامة، معكم جنس هيك العزة والكرامة اللي بتحكوا عنهم، وشايفين 3/4 الشعب اللبناني مش طايقكم وبيعتبركم احتلال، وشايفين الدولة اللبنانية طاردة سفيركم ومانع الطيارات توصل من عندكم، بتقلي جزء من جسدنا؟ لا سيدي لا بدنا نكون جزء من جسدكم ولا جزء من أفيكم. أخي مش طبيعي هالجماعة شو لزقة بيقولك اللزقة أمريكانية هي اللزقة لا أقوى. والله ما في أقوى من اللزقة الفارسية، ما في زيرو صفر كرامة.
قالوا الدخول يا با شوفوا اذا ما كنت تضرب الضاحية علي الطلاق انه بدي اضرب الشمال فلسطين. بيني جعدني جعدني قد ما بدك. وعم يحاولوا يبيعوها عشرات المقالات اطنان من التغريدات فيديوهات اللي بتطلع شفتوا الايران بعتنا. لا ابدا ما بعتكم بعد شريتكم. شو بدي اللي ما عنده عال ما بجيب له عال بشتري له يعني ننزل على سوق اللحوم على المسلخ. هلأ اللي موقف معكم طيلة هالأشهر الثلاثة اللي عم يندكر فيها لبنان وعم يتوسع الاحتلال وشفتوا لوين وصل وعم يزيد الكم من النزوح والضحايا. هلأ فكركم رح يتدخل ولك حجرة مش حيضربه بس بدك تعمل يعني ماكسيموم النكتة اللي طلعت مبارح هي قال لك انه ايران ابلغت واشنطن انه هددتها قالت لها اذا اسرائيل بتضرب الضاحية نحن بدنا ندعي على اسرائيل بدنا نقعد بالليل وندعي عليها او نلطم يعني بيحبوا اللطم والدعاء هذا اكتر شيء بيعملوه اكتر شيء ممكن يدعوكم هذا اذا فضيولكم يعني. هذا بيت بمنازل كثيرة هذا لبنان هذه الجمهورية جمهورية فينيقيا الفوضى بيت بمنازل كثيرة بيت بشوارع يعني مدينة بشوارع كثيرة متعددة كل يحاول نسب الانتصار إن وجد إلى نفسه ونسب الهزيمة إلى غيره والفشل لا يتحمل أحد نتيجة قراراته ولا أحد يريد أن يتحمل نتيجة حماقاته ومغامراته وتيساناته. ويلا بيع انتصارات وسلينا بيع انتصارات يمين بيع انتصارات شمال. عم تخيل انت قاعدين عم نتخانق على وقف لاطلاق النار ما حصل كيف لو حصل كيف لو عن جد وقفت قالك الحرب وما عاد في عدوان يعني كنا بدنا نعمل معركة لحتى نشوف مين اللي بده ياخذ هذا الاستحقاق. فيك تقول عصفورية فيك تقول مستشفى مجانين فيك تقول دهر الصليب بدك نقي التسمية اللي بدك بس فعلا تصلح لهذا الوطن ولهذه الشعوب والقبائل المتناحرة التي لا تستطيع الاتفاق على شيء سوى عدم الاتفاق. على كل بالفقرة الجاية رح نتعرف بشكل مفصل على مسار هذا النهار الطويل ومش انه بشكل تفصيلي يعني بالنهاية بشكل ملخص ونحاول نشوف من بعد هذا العدوان الجديد اللي صار عمره 91 يوم كيف النتائج المبهرة سواء النتائج الميدانية مش دايما الكلام للميدان او النتائج العسكرية او النتائج العملية. تماما هاي الغنية زاد رحبيني بيمثلنا نزل السرور مستشفى مجنين

لحتى نكون عم نفكر بشكل هادئ، فصلنا الموضوعين عن بعض البعض ما بين ثلاثة أشهر بالحماقة والتيسة لتيسة للإسناد الفاني. رح نخليها بأعدادة وأرقامة إلى الفقرة الجاية. خلينا نحاول بهالفقرة نرصد ما حدث بالأمس من تطورات على صعيد التهديد بضرب الضاحية صباحا، والنهاية بالإعلان من قبل الرئيس الأمريكي عن الوصول إلى وقف لإطلاق النار أو هدنة جديدة على مبدأ أنه لا بنضرب الضاحية ولا بتضربوا شمال فلسطين. من بعد قراءة يعني عشرات المقالات ومتابعة ساعات من التحليلات لحتى نستقي المعلومات، لحاول نرصد لكم الحقيقة. ما حدا بيمتلك الحياة بشكل كامل غير الناس اللي عم بتفوت طبعا، اللي هن أسماء معدودة على اليد الواحدة، بينما التسريبات والمعلومات والتحليلات تأتي بهذه النتيجة البسيطة. بعيدا عن كل الدجال وبعيدا عن كل البيانات وبعيدا عن كل التفسيرات، انتوا عليكم تتأكدوا من شغلة واحدة بس بتنطلقوا منها، الشغلة الوحيدة اللي لازم تحطوها براسكم بتفكيركم جميعا، يعني محبين مبغضين مؤيدين معارضين، انه ايران والأيرنة بيكذبوا اكتر ما يتنفسوا. انتوا مجرد تنطلقوا من هون بكونوا عم تنطلقوا صح، اما اذا بتنطلقوا من اي معلومة بتصدقوها من الاعلام الايراني او المتأيرن فمعناتها انتوا منطلقين بالطريق الغلط. يوم الأحد صارت مناقشة على أبواب، تعرفوا الاجتماع الأمني اللي صار بالبنتاغون بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي العسكري، كان اجتماع يعد فشل، إذا ما بدنا نقول أكتر من هيك، يعد اجتماع غير ناجح يا أخي. مسار الأمني كان عم ينطلق بشكل متعرقل، فلحتى المسار السياسي بالمفاوضات بجلستها الرابعة وجولتها الرابعة يلي بدها تنطلق اليوم وبكرة بكمان واشنطن أنا هالمرة بوزارة الخارجية، لحتى المسار يكون مختلف طالما لبنان متمسك بوقف جد لأطلاق النار قبل الانتقال إلى أي خطوة تانية بمسار التفاوض. فكان هناك مبادرة أطلقت من خلال وزير الخارجية الأمريكي يلي تحدث مع رئيس الجمهورية يلي بيمنح الدستور لوحده حق التفاوض، وهذه نقطة كتير مهمة لازم تركزوا معها، لأنه هلأ بتشوفوا الانقلاب اللي صار بالليل. المادة 52 من الدستور اللبناني تعطي فخامة رئيس الجمهورية أين يكون رئيس الجمهورية، تعطي الصلاحية المنفردة بقيادة التفاوضات والمفاوضات الدولية. هاي نقطة كتير أساسية لحتى تعرفوا مين بيتعدى على صلاحيات التاني. فصار الاتصال وأعطيت مبادرة جديدة أنه يابا بتلتزموا، أنتوا بتقدروا تلتزموا بأنه الميليشيا اللي عندكم الإيرانية تبطل تطلق المسيرات والصواريخ على إسرائيل، نحن بنلتزم بأنه لا يكون هناك ضرب لا بيروت أو خارج إطار المناطق المحتلة أو المناطق اللي عم يتم ضربها جنوبا. تم إطلاق هذه المبادرة وكان الخلاف يلي انطلق واللي كان فيها رفض من رئيس مجلس النواب دولة البلطجي يلي رفض هذا الأمر وقالك أنا شو بيضملي، وطلع بتصريحات وعطى تصريحات عديدة قالك أنه كل مرة بتقولوا لنا هيك ونحن منقلكم ايه منقبل بوقف إطلاق النار وانتوا بعدين ما بتقدروا تضمنوا إسرائيل، أنا مين بيضملي هذه التصريحات، أعطاها لصحيفة الشرق الأوسط يوم الأحد بما يوحي أنه رافض للأمر. بعدين بنفس الوقت أنه مين عنده ضمانات، ما هذه الضمانات هي ذاتها كان عطيها رئيس مجلس النواب وقت اللي صارت الحرب على إيران، ما كان حاطط إيديه بجريب ماي بيردة ويقولك أنا أخذت تعهد من الميليشيا أنه أبدا ما بيتدخلوا مهما صار ضربة، والمعلومات بعدين اللي قالت لك أنه لما سمع بالصواريخ الستة صار يضرب على رأسه وما بعرف، هذه معلومات أعلام ونسربة مش أعلامنا لقلنا، فإذا يعني الضمانات غير موثوقة من جانبه. فكان المبدأ أنه مين بيلتزم بالأول، أنا عم حاول لخص لكم كل ما صار، يعني مين بيلتزم بالأول، هل إسرائيل بتلتزم، هل الحزب بيلتزم بعدم الضرب، وصار الرفض للمبادرة. شو اللي صار بعدين فجأة وإذ لما صار التصعيد والبيان الإسرائيلي اللي صدر، وإذا بتقروا منيح المرة كانت لغته مختلفة، قالك بدنا نضرب الضاحية، أنا بيان صباحا سواء أن وزير الحرب أو رئيس وزراء العدو، قالك بدنا نضرب الضاحية إذا، أول مرة بيحطوا كلمة إذا، إذا دلت المسيرات عم تروح على شمال فلسطين المحتلة، يعني إذا دلت إسرائيل عم تنضرب بالمسيرات، وهيدي أول مرة بنحط إذا شرطية بالإنفارات اللي عم تتوجه للمناطق اللبنانية.
عين الإزا هي اللي فتحت مجال التفاوض وصارت المحاولة الالتفافية من قبل رئيس مجلس النواب يلي تلقى اتصال من رئيس البرلمان الإيراني كاليباف بالكاف بالقاف البكون ياها وقال له أنه نحن أبدا جاهزين وبلشت تطلع البيانات أنه أي اعتداء بيصير على الضاحية نحن هددنا شمال فلسطين ونحن بدنا نوقف تبادل الرسائل مع أمر الولايات المتحدة مع الشيطان الأكبر وسنوقف المفاوضات ولن نقبل وجزء من جسدنا وكل البيانات الجعدن اللي طلعت عن الوكالات الإيرانية سواء خاتم مقر خاتم الأنبياء الحارس الثوري وكالة تسنيم كل البضاعة الفاسدة هيدي جزء من جسدنا صرنا جزء من جسدنا قولوا لنا يا جزء طيب ما كمان هيدي مهمة انتبهوا خبرونا يا جزء تعطى فكر إذا بنقبل ولا بنقبل جزء حلال ولا حرام عيب ولا مش عيب مش كل أجزاء الجسد طاهرة يعني صارت المحاولة الالتفافية وتم الإعلان عنها من قبل المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان واللي طلع فجأة ببيان قال لك أجريت اتصال مع السفير الأمريكي بلبنان ميشيل عيسى يلي من المفترض يكون متواجد بواشنطن ليواكب المفاوضات وخبرته أنه الرئيس بري بيكفل وقف إطلاق النار وأنه الحزب بطل يبعت ولا صاروخ إذا بيصير عدم ضرب للضاحية وهذا البيان يلي تم الإعلان عنه من قبل السفارة اللبنانية بواشنطن ببيان مفصل عن هذه الهدنة المفترضة وطبعا تدخل بقى الرئيس الأمريكي وبلش بيسيل التغريدات على حسابه وبلش بالمعلومات اللي رجع يصلحها كل شوي باتصال بعد اتصال صاخب صار بينه وبين نتنياهو الإرهابي بالأمس واليوم حكينا أنه كان اتصال في كتير من المشاكل وكان عم بيقول له أنه أنا اللي خليتك برات السجن يا نتنياهو يا كلب للمحافظة على مسار التفاوض طبعا هيدي المحاولة الالتفافية يلي صارت من قبل رئيس مجلس النواب واللي تم الإعلان عنها من مستشاره بهذا الاتصال هي محاولة التفاف على الاتفاق اللي صار بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الأمريكي كان هو عم ياخد المبادرة من تلقاء نفسه وبالتالي هذا تعدي صارخ على صلاحيات رئيس الجمهورية هيدا الدلالة كبير البلطجية يلي بيقعد ليل نهار بيرفض أي تعدي على صلاحيات مجلس النواب والاجتماع اللي صار بقصر بعبدك رمال قانون العفو ما قبل فيه وما بعت عليه مندوب قالك لأنه تعديت على صلاحيات المجلس ورئيسه بس هو عادي بيتعدى على صلاحيات رئيس الحكومة وبيفرض الشروط اللي بده إياها على البيانات الوزارية أو على الجلسات الحكومية وجدول الأعمال بيتعدى على صلاحيات رئيس الجمهورية اللي له أولوية وحصرية التفاوض بأي معاهدة دولية عادي جدا يعمل المحاولة الالتفافية ما بس هيك طلع كمان بمقابلة على نيويورك تايمز يقلك جملة كلنا قلنا منقولة قال لك الرئيس الأمريكي ترامب عم يبيض طناجر مع الأمريكان هو الوحيد يلي قادر يفرض على نتنياهو وقف اطلاق النار مش هيدا اللي عم نقوله من الأول مش هيدا المعلومات اللي كنا عم نأكد لكم إياها أنه أنتوا حاجة تجعدنوا حاجة تطلعوا وتقولوا التفاوض المباشر وبيجيب نتيجة والدبلوماسية ما قال معنا وشو عملت لنا الدبلوماسية كنا نقلكم بس تطلعوا بلا دبلوماسية شو بصير شفتم بيرح بلا دبلوماسية شو بصير آمنتوا أيقنتوا شاهدته سمعته ولا بقى بعد اسا الواحد بيفسر امبارح التهديدات اللي صارت هيدي بعيدا عن الدبلوماسية اما الاجواء الحربية بتودي لمزيد من الدمار الاجواء الدبلوماسية بتودي لمفاوضات وهي مسار اقل تكلفة مش هيدا الكلام اللي عم بيقوله رئيس الحكومة مش هيدا الكلام اللي كرره بالامس رئيس الجمهورية قال لك بتاخد وقت بس اقل تكلفة انك تفاوض على البارد غير انك تفاوض على الحامي انت عم تاكل قتل ما بكون عم تقدم تنازلات مش هيدا الكلام اللي كنا عم نقلكم اياه والمبادئ اللي عم نقلكم اياه مبادئ الدولة اللي ماشي عليها كنتوا رافضينا وتطلعوا تجعدوا لا انتوا مش رافضين مسار التفاوض المباشر انتوا مشكلتكم مين اللي عم بيفاوض انتوا مشكلتكم بكون ايران تفاوض او رئيس مجلس النواب اللي يفاوض او ما عنده حتى مشكل الميليشيا تروح تفاوض اسرائيل بشكل مباشر وقت فكروا عندهم اي مشكل يعني مشكلتكم انه الدولة اللبنانية اخذت المبادرة وقالت نحن بدنا نفصل المسارات ونفاوض عن انفسنا لانه كل ما قويت الدولة كل ما بتضعف الميليشيا والدويلات وكل ما ضعفت الدولة كل ما بتقوى الميليشيات والدويلات هالقد ببساطة يعني وبعد كل هالحفلة وبعد كل هالبيانات اللي طلعت والجعدني وبدنا نضرب وبدنا نعمل وقوعة والله لنفجركم تفجير إذا ما بتوقفوا إذا يا ريت نجح وقف اطلاقنا ما نجح بعد الصواريخ ماشي وبعد الاعتداءات ماشي وبعد الاغتيالات ماشي كل اللي صار أنه وصلنا لمرحلة أنه ما بدنا نضرب الضحي بالضغط أمريكي بالدبلوماسية عم تسمع منيح أبو راس مربع بالدبلوماسية
هي اللي وصلت لعدم ضرب بيروت وعدم ضرب الضاحية والأماكن الأخرى اللي كانوا عم يهددوا بضربها مقابل أنه تخفيف إطلاق المسيرات على شمال إسرائيل. شفت يا أبو راس مربع يا أصحاب الفكر الضال المنحرف أنه الدبلوماسية بتجيب نتيجة، بينما حماقاتكم وتيساناتكم ومغامراتكم لا تؤدي إلا إلى الدمار والخراب والتشريد والقتل وعودة الاحتلال.

عم يحاولوا يعملوها. يعني شفت الفيديوهات اللي طلعت امبارح من الجيوش الحشاشين الإلكترونية، فرقة الرديحة اللي كل يوم عم تتسع، هيدي فرقة ميم للردح الميسائية. شفتوا كل هالفيديوهات اللي طلعت انه وانتوا عم تقولوا إيران بعتنا، شفتوا انه ما بعتنا؟ فعلا إذا في حدا ساذج بلا عقل قابل هبيلة مصدق انه اللي صار امبارح بضغط ايراني، عن جد هيدا بده علاج بالعصفورية، بده يتاخد بشكل مباشر على مستشفى المجانين لحتى يفحصوا له عقلاته، لانه ما طبيعي انت وعد لك 3 اشهر قاعد عم تاكل قتل وعم يسحقوا فيك سحق ويفلحوا فيك فلاحة، واخر شيء تصدق انه هلا فيت ايران لا بدنا نرد ما بنقبل. إذا عن جد حدا من البيئة وبرات البيئة مصدق أنه هيدي البيانات هي اللي أدت إلى احتمالية وقف إطلاق النار، هذا بيكون بده علاج، بدك تاخده مباشرة على مستشفى مجنين. قال عملك علي برو فيديو امبارح وقعدوا ينشروا الجرو علي برو أنه وقلتوا إيران بعتنا كسرنا راس الأمريكان. شو كسرتوا راس مين أنتوا؟ لك قاعدين عم نشحد وقف لإطلاق النار، انتوا قبلينين، انتوا صرتوا معكم مشكلة تتفاوضوا مع ترامب، معكم مشكلة تتفاوضوا مع السرين، بس دخيل الله جيبولنا وقف لإطلاق النار، خلينا نخفف الخسائر، خلينا نخفف، نحاول نخفف الضرر، خلينا نحاول ما يتوسع أسا الاحتلال ويوصل لبعد قلعة الشقيف، يوصل على نبطية وصور وغيرها اللي عم يهددهم. انتوا عم تشحدوا وقف لإطلاق النار، والربحان والمنتصر ما بيطلب وقف إطلاق النار، بالعكس بيستمر بالمعركة. طالما ربحان ليش بده وقف إطلاق النار؟ هذا بس يا أصدقاء لتعرفوا كمية الدجل اللي عايشين فيه. وسائل الإعلام لما بتتعدد، المنصات لما بتفرخ وبتكتر، لما بيصير عندك مية قرع بده يشتغل بالإعلام ويوزع لك بيانات ويطلع بمعلومات يوزعها، كل هذا شو بيصير؟ وخاصة إذا كان الإعلام موجه. شو على فكرة اليوم المقال مختارينه عن موضوع الإعلام، الإعلام الموجه أو الإعلام الطبيعي العادي المفترضين أو الوقائع. فطبيعي لما بيكون عندك هالكم الهائل من المعلومات المضروبة انه تتشوش المعلومة عند العالم وتبطل تعرف فين بدها تصدق، رغم انه الوقائع تثبت ان المسار انطلق مثل ما خبرتكم وبدون زيد ولا نقصان، انطلق بهيدي المبادرة من وزير الخارجية الامريكي مع رئيس الجمهورية، لحتى بركي الاجتماعات اليوم المفاوضات يعني بتوصل لاي نتيجة ايجابية. فحاولوا استغلال هذا الامر وبيع الموقف للبيانات الايرانية الفاضية. كبيرة إيران تدعي لكم، أكتر ما هيك ما بتعمل، أكتر ما هيك ما بتتدخل، مش رح تضرب حجرة كرمالكم، لا ضربت سابقا ولا رح تضرب حاليا ولا لاحقا. اقتنعوا بهيدا الموضوع، أنتوا مجرد ناس مدفوع تمنهم برأيهم بيضحوا فيكم بأي وقت لحماية مصالحهم. نتيجة هالريمونتادا اللي عملها دولة البطل شو كانت النتيجة؟ فكسي مفكست القصة، الاتفاق لغاية الآن بعده مجرد تغريدات للرئيس الأمريكي وبيانات بالصحف والإعلام، إنما ليس هناك من وقف جدي لإطلاق النار، ولا بل هناك مزيد من التهديد والتهويل بتوسيع المعارك.

0: تذكروا بس هيدا التعدي الصارخ على صلاحيات رئيس الجمهورية، خاصة اخواتنا الفينيقية، ما شفناكم هيك انتفضتوا يعني عايد الله الموضوع يعني. هيدي صلاحية المادة 52 والرئيس عم بيفوض، ليش بدنا نعمل محاولة التفافية؟ وعلى فكرة يعني مع أي صحافي سربوا المعلومة؟ مع صحافي إسرائيلي، ما عنده مشكلة تفاوض هذا مش تفاوض مباشر اسمه ما هيك؟ ما اسمه تفاوض مباشر لما تودي المعلومة مع صحفي إسرائيلي؟ ما في مشكلة. ألا ليت قومي يعقلون، ألا ليت قومي يعلمون ويقرؤون وينظرون ويحللون ويتعقلون. هيدا نهار طويل كان مبارح، بلش بالتهويل انتهى بمحاولة وقف اطلاق نار، اليوم نهار جديد بدنا نشوف هيدا النهار وين بده يؤدي فينا. بس عليك تعرف وتتأكد، وعليك تعرفي وتتأكدي انه كل المعلومات اللي تم تداولها هي مجرد اكاذيب لمحاولة بيع الموقف لإيران والضغط الإيراني، وانه نحن جسد يبا بند جزء من جسدهم. هيدي ما بيصدقها إلا واحد
1: جميلي
0: هبيلي.
2: نعم الهبيلي.
1: ميلي بخصرك ميلي، وزهر الحب طفيلي، أنا تنبك الغرام وإنت الأرجيلي.

0: والشاعر كمان؟
1: فكرك حدا شاعر قد الهبيلة؟ خلينا نودع عصايد الحب، لأنه بكرة بس تعرق بيمشي سوق الأناشيد الحماسية.
0: عيونه كترت عم بضلوا رقبونا.
1: الهبيلة ما بهمه، فلفلتين من المراقبة. انتي لما كنت صغيري وأنا كبير كنت أحملك أقول لما جميل بتكبر وضل أنا شاب إن شاء الله تطلع حملتك. وهلأ انت كبرتي وناوي أحملك.
0: وبلك عزبتك
1: بحمل،
0: وبلك سهرتك
1: بحملك،
0: وبلك حبيت غيرك
1: بحملك،
0: وبترضى حب غيرك
1: ما خليني كمل بحملك وبزتك بالبير.
0: وبهون عليك كنعوم.
1: ما أنا البير.
0: أنت البير؟
1: إيه، من زمان عملت حالي بير، صرت أنطر يلي بحبها تتيجي تشرب مني وتقلي أنا بحبها.
0: وجيت لعندك؟
1: إجيت شربت مني ورميت فيي حجر.
0: خبرت القصة لحدا؟
1: البير ما بخبر.

مع دخولنا الشهر الرابع من العدوان الإسرائيلي أو حرب الإسناد الثانية التي انطلقت في الثاني من آذار، خلينا نشوف الأرقام شو بتقول. هالفقرة بنحكي فيها رقميا وأيضا بنحكي فيها تحليليا، هيك؟ آخر إحصائية لوزارة الصحة بالأمس بتقلك أنه المركز العمليات الطوارئ بوزارة الصحة بيقول أنه الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان من 2 أدار لغاية الأمس 1 حزيران باتت كالتالي: 3433 ضحية و 10395 جريح. هذا الرقم أعلى من الرقم يلي صار بإيران. تخيل انت حرب اسناد لايران، الضحايا اللي عندنا والدمار والاحتلال واوا اعلى من اللي صار لايران. ايران ما وصلوا ل 3000 ضحيه، كانوا بحدود ل 2700. هذا بالاضافه لاكثر من 1.5 مليون نازح، هذا بالاضافه للاحتلال لعدد هائل من البلدات، وصل ل 68 بلده. وصلنا لقلعه تشقيف والتهديد بمزيد من التوسع بالاحتلال. قبل حماقة وتيسنة الإسناد الثانية كنا بخمس نقاط محتلة وكنا قاعدين عم نفوض عليهم انه يابا هودي نحنا بدنا نحررهم، ما هيك؟ هلا اكيد لما بنحكي بلغة الارقام بيطلع ابو راس مربع لحتى يخبرك انه ليس هكذا تقاس الامور، مش هيك دايما بيخبرونا انه لا انتم بتقيسوها بالارقام وبالدمار وكذا، انه نحن اقلية عم نحارب جيش مدعم الكترونيا ومدعم بالذكاء الاصطناعي ومدعوم من الولايات المتحدة. ماشي ماشي، طيب تعا تعا تعا نختك عدالك تعا. طيب لا تقاس الأمور بالأرقام، بشو تقاس؟ خبرونا بشو تقاس؟ أنتوا بشو بتقيس الأمور؟ بتقيس الأمور مثلا جغرافيا؟ جغرافيا أتفضل، طيب شوف النتيجة قدامك: 68 بلدة محتلة، عشرات الكيلومترات اللي قدمتها إسرائيل، وتهديد بمزيد من القدم والسحق للبلدات، مسح مسح تام للبلدات. طيب هاي أعداد الضحايا، شوف أعداد الضحايا قدي عندهم، كان ما عندهم 10 قتلى من جنود العدو، هيدا من 2 أدار لغاية اليوم، و20 قتيل بين المدنيين، يعني 30. طيب ما بتقيسوها بعدد الأرقام بأقل الضحايا والجرحى والمشردين والنزوح، بتقيسوها بشو؟ جغرافيا؟ هل نجحنا بالدخول للجليل؟ هل قدرنا عمل؟ لا أبدا. هل نجحنا يا سيدي فتحنا المعركة قال كرمال نحرر التلال الخمسة؟ هل حررناها؟ لا، صار عندنا 68 بلدة. فتحنا المعركة كرمال نحرر الأسرى، هل حررناهم؟ لا، زادوا الأسرى. شن هيك بيقولوا؟ طبعا احنا عارفين انه المعركة كلها فتحت اسنادا لا تهرب، بس انه ما بدهم يعترفوا هلا، صار بعد ما كانوا هن مفخورين بالأمر، لك عم نفتخر انه فتحنا الجبهة كرمال إيران، بلد بأمه وأبيه وشعبه بده يكون رهين الدولة أخرى كرمال يدافع عنها. طيب بتقيسوها بشو؟ بالتاريخ؟ ليس هكذا تقاس الأمور، هاي لا رقميا ولا جغرافيا. بتقيسوها بالتاريخ؟ اتفضلوا الأثار التاريخية اللي عنا، عم نستجدي اليونسكو لحتى يتدخلوا بلكن في جلسة بمجلس الأمن للحفاظ على الأثار والقلاع يلي عم يتم اقتلاعها كمان. انت عم تتخيل انه صار عندك 10% من مساحة لبنان محتلة؟ هذا اللي كان محرر، قالوا 26 محررين رجعوا هلا تحت الاحتلال، بس انه ليس هكذا تقاس الامور.

طب من اسالكم اياها باعداد النازحين بشو بكون قيس؟ انتم خبرونا بس المقياس اللي بتعتمدوه لحتى نقيس عليه. طبعا ما حدا يحكي لي مقياس العز والكرامه احسن ما نقول له وين بده يحطه. بحكيكم عن الخسائر الماديه، بحكيكم عن المليارات التي تتراكم خسائر من بعد الحماقه الاولى والتيسير الثاني، قديش صار في على الدوله منكسر وقديه بدنا لحتى نسكر هذا العجز واعاده الاعمار، هذا اذا كان في اعاده اعمار. طيب من بعد 3 شهور هل هناك من قراءة؟ لا أبدا، قراءة نقدية. هل هناك من إعادة مراجعة؟ لا أبدا، ولا أي شيء من هذا النوع. كل اللي عم بيصير أنه أي حدا بيتكلم بلغة عقلانية مصيره دايما خطاب التخوين جاهز والتهم جاهزة للتركيب وللتوزيع، وكأنه أن نحن ناطرين التوزيع الشهادات الوطنية من ناس لا يتمتعون بأي وطنية. الخلاصة اللي بناخدها من بعد 3 شهور على بدء الاسناد الثاني وعلى استجلاب العدوان إلى لبنان للمرة الثالثة، يعني هي ثالث مرة نحن اللي عم نفتح المعركة ونحن عم نستجلب العدوان من بعد 2006 2024 و2026. خذ عندك أولا، يعني هيدي الخلاصة الأولى، إيران والأيرني بيكذبوا أكتر ما يتنفسوا، هيدي واحد يعني ما في داعي كل مرة لا بنكررها ما في مشكلة، بس لو بنقول إيران يعني مع الأيرني طبعا من جماعتها من كل الطوائف، مش ضروري من طائفة واحدة، من كل البلدان. اثنين، الخلاصة الثانية، كل اللي كان يقولوا الدبلوماسية شو جابت لنا، هاي تفضل شفتوا الدبلوماسية امبارح شو جابت؟ الدبلوماسية تأتي بالحلول لو أخذت وقت، بس حلول أقل تكلفة، بينما الحروب والسلاح لا يأتي إلا بالدمار والخراب والقتل والتشريد. هيدا اثنين. ثلاثة، إيران والعيرني بيكذبوا أكتر ما يتنفسوا. أربعة، ما عندهم أي مشكل بالتفاوض المباشر، والدليل الالتفاف اللي صارت مبارح من الاستيز ومستشاريه يلي ما عندهم أي مشكل يبلغوا المعلومات الأولى لصحافة إسرائيلية. مشكلتهم مع المفاوض، ما بدهم الدولة اللبنانية تفاوض، ما بدهم دولة أساسا. خمسة، إيران والأيرني بيكذبوا أكتر ما يتنفسوا. ستة، الانتماء لهؤلاء ليس له أي صلة بلبنان، انتماء إيراني للحرس الثوري خالص تماما ولا يخجلون بذلك. وين صرنا؟ سبعة، إيران والأيرني بيكذبوا أكتر ما يتنفسوا. الخلاصة الثامنة، السلاح لم يحمي ولم يبني أبدا ولم يجلب العز والكرامة، ما جلب إلا الذل والتشريد والقتل والفقر والقهر. لم يحمي لا أرض ولا أحياء ولا أموات ولا ديار ولا شيء، بالعكس تماما تسبب بمزيد من الخراب. قدي صاروا؟ سبعة ولا ثمانية؟ إيران والأيرني بيكذبوا أكتر ما يتنفسوا. إسا بعد بناخد خلاصة واحدة من هالخلاصات اللي حطينا نحن برأسنا، إنه كل ما يسمى بدكاكين المقاومة المفتوحة ببلادنا العربية كلها على بعضها هي مجرد بيادق لحماية النظام الإيراني، أسست ومولد من أجل هذا الهدف، والدليل تفضل شوفوا قدامكم، لم يتحركوا لنجدة فلسطين، ولم يتحركوا للقضية، ولم يتحركوا لمحاربة إسرائيل إلا ما عندما قصفت إيران. كرمال هيك من قلكوا اللي بعد مصدق البيانات اللي طلعت بالأمس أنه نحن تحركنا، هذه كلها نتيجة الغضب اللي صارت نتيجة البيانات اللي طلعت لأعلان صور والنمطية مدن مفتوحة وتسليمة للدولة، نتيجة الفيديوهات اللي عم تطلع بشكل يومي من أولاد البيئة الغضبانين من المشاهدات الإيرانية لقالوا أنه عم يتدبحوا وهم لا يحركون ساكنا، فهذه محاولة استيعابية لحتى نفرجيكم أنه أبدا نحن مهتمين وبدنا نوقف المفاوضات. لا مفاوضات وقفت ولا الرسائل وقفت ولا رح يضربوا ولا حجرة كرمالكن. الخلاصة التاسعة، إيران والأيرني بيكذبوا أكتر ما يتنفسوا. وللأسف الخلاصة العاشرة كنت خبرتكن عنها مبارح، وخصوصا للأخوان من البيئة، لا لليش يعني، أنتم لدى إيران مجرد ناس مدفوع حقها،
ناس دفعنا حقها بمؤسسات تربية وتعليم ومستشفيات وكذا، جهزناهم لمعركة الدفاع عنا. فأنتم مهما كانت الخسائر لا بتنزل دم عليكم ولا دعاء بيوصل كرمالكم.

معلش يعني اسف اذا بعضات بيكون الكلام جارح للبعض، بس هيدي هي الحقايق. يعني بكون نلف وندور ونكذب ونتخبى ورا صبيعنا ونلبس كفوف بالكلامنا، هيدي هي الحقائق. من بعد 3 شهور اي حدا بيطلع بالنتائج لهذه التيسن وهذه الحماقة لا يرى الا هذه الوقائع. اما ما تبقى بقى من شعارات وعزي وكرامة وصمود وتحدي وصاب انتصر وجايين، كلها شعارات سقطت امام الحقيقة. الحقيقة دايما بتكشف كل الكاذبين وكل الدجالين، وكشفت الجميع. يلي باقي شغلة واحدة، نرجع نشوف الانتماء لبلدنا لبنان اولا. ولما بترجع للدولة، الدولة هي اللي بتقدر انه تفاوض وبتقدر انه تحمي بالدبلوماسية، اما السلاح لم يحمي ولم يبني.

النظرة العربية للإعلام دائما بكون نظرة مختلفة عن النظرة الغربية أو النظرة الموضوعية اللي لازم تكون أن الإعلام واجبه أول شيء أنه ينقل الحقيقة. هذا لا يعني أن يتجرد صاحب القلم أو صاحب الصوت أو صاحب الأطلالة عن مواقفه، إنما يتحاول قد ما فيه يكون عقلاني وأول شيء يدور على الحقيقة. البحث عن الحقيقة آخر هموم الإعلام العربي، ليس منذ الآن، منذ زمن أحمد سعيد وما قبل وما بعد. وكم من صحاف لدينا اليوم ينفر الأكاذيب ونراهم بشكل يومي ولا يخجلون من أكاذيبهم، رغم اكتشاف أن كل ما تناولوا به وكل ما أعلنوه على الشاشات كان عبارة عن دجل وأضاليل ليس لها من جانب للحقيقة. بهالإطار اخترنا المقال لليوم للكاتب الإمارات محمد الرميحي من جريدة النهار. يعني ما كتير بنختار مقالات من النهار، بس هالمقال عجبني صراحة، عن الإعلام بين المهنية وفخ الحياة. طبعا هلا ابو نورس بربع دغري بدنوب بيلاقوا ما النهار ممول اماراتيا، انا ما عم لك انه انا اتبنى كل ما ورد بالمقال، بس هي الفكره انه النظره الى الاعلام والراي والراي الاخر هل موجود لدى كل الاعلام ولا بس نحن العرب بدنا نصدر هذا الراي، ويا ريت اساسا بيكون موضوعي. يبدأ الأستاذ الرميحي مقاله: المعركة الحديثة تبدأ بالكلمة قبل أن تصل إلى الميدان، والكلمة مؤثرة لأنها تبقى في ذهن المتلقي وقد تغير قناعاته وحتى سلوكه. لذلك ترصد الشركات والدول الميزانيات الضخمة لبند الإعلام على أشكاله المختلفة، والمعضلة أن البعض اعتقد أن الشكل أفضل من المضمون وأن الانتشار يعوض التأثير. وفي الحالة العربية وعم مع الفضاء المفتوح وغير المنضبط تبقى الكلمة سلاحا حادا في خاصرة المجتمعات، ولا أحد يستطيع إنكار أن الخليج يعيش منذ ما يقارب نصف قرن تحت ضغط سياسي وإعلامي مستمر نتج من التحولات التي أعقبت الثورة الإيرانية. فمنذ ذلك التاريخ لم يعد المشروع الإيراني مجرد مشروع داخلي، بل تحول إلى مشروع فكرة سياسية عابرة للحدود، يرى في الجوار الخليجي ساحة نفوذ دائمة، مستخدما أدوات متعددة، بعضها سياسي، بعضها مذهبي، والآخر اجتماعي وإعلامي، وهو الأخطر. ومع مرور الوقت اتضح أن الصراع ليس عسكريا وحسب، بل هو في جانب كبير منه صراع على الوعي وعلى تشكيل الإدراك العام وعلى القدرة على التأثير على الرأي العام العربي، خصوصا في المجتمعات المفتوحة إعلاميا مثل مجتمعات الخليج. هنا تظهر إشكالية شديدة الحساسية تتعلق بأداء بعض وسائل الإعلام العربية والخليجية بالذات في إدارة هذا النوع من المواجهة المعقدة، خصوصا أنها الأكثر سيادة في الفضاء الإعلامي اليوم. يقيني أن مناقشة الموضوع تحمل حساسية للبعض، إلا أنها واجب للطرح والمناقشة. يتابع الأستاذ محمد الرميحي تحليله للشاشات العربية حاليا. لا شك في أن عددا من المؤسسات الإعلامية يدرك خطورة المرحلة ويحاول التعامل معها بمهنية، إلا أن المشكلة تكمن أحيانا في غياب التصور الاستراتيجي الواضح للأهداف المراد تحقيقها. فبعض البرامج الحوارية يدخل المعركة بعاطفة أكثر من دخولها بعلم وخبرة، وتحت شعار الرأي والرأي الآخر يتم أحيانا فتح المنابر أمام شخصيات مرتبطة بالخطاب الرسمي الإيراني، في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أن الإعلام الإيراني نفسه لا يسمح بأي مساحة حقيقية للرأي المقابل أو حتى المختلف حتى في الداخل الإيراني. المفارقة هنا لافتة، فالقنوات الصادرة من طهران لا تستضيف أصواتا عربية تقدم روايتها بحرية، ولا تسمح حتى بمقاربات محايدة تمس الثوابت السياسية للنظام كما يراها.
هناك انضباط صارم في الرسالة الإعلامية وإدراك واضح أن الإعلام جزء من الأمن القومي، وإصرار على ترديد سردية واحدة بنغمات مختلفة. أما في بعض إعلامنا العربي فنجد أحيانا حالة من الحياد المربك أو الرغبة في الظهور بمظهر المهنية المطلقة، حتى لو انتهى الأمر إلى تقديم خطاب مضلل للمشاهد العربي ومضاد لمصالحه. الأزمة لا تكمن في استضافة رأي مختلف، فالمجتمعات الواثقة من نفسها لا تخشى الحوار، ولكن الأزمة في غياب التوازن المعرفي والمهني، وربما فقر في تدريب المقدم أو المقدمة للبرنامج، أو ضعف الإعداد، أو قصور في الثقافة، أو اختيار المتحدث الخطأ. فكثيرون من الضيوف الذين يظهرون من طهران يمتلكون تدريبا عاليا على تحويل أي نقاش نحو ملفات عاطفية شديدة الحساسية للمتلقي العربي، إذ أول ما يبدأ النقاش وتعرض الحقائق يتحول المناقش من الطرف الإيراني للحديث عن القضية الفلسطينية أو ما يسمى بمحور المكاومة ومقاومة إسرائيل والشيطان الأكبر، وهي ملفات تستثير المشاعر العربية بسرعة. وهنا يقع بعض المشاركين العرب في الفخ، إما بسبب ضعف الأعداد وإما قلة المعلومات أو الانفعال العاطفي أو حتى الجهل بطبيعة الخطاب السياسي الإيراني. النتيجة أن المشاهد العربي لا يخرج بفهم أعمق، بل بحالة تشويش ذهني تختلط فيها الحقائق بالشعارات، ويضيع معها الفرق بين دعم قضية عادلة وبين توظيفها لخدمة مشروع سياسي توسعي لم يقدم للقضية نفسها إلا الدمع والدماء. المعركة الإعلامية الحديثة لا تدار بالصوت المرتفع، بل ببناء الوعي النقدي القائم على دقة المعلومات، وهذا يتطلب إعادة نظر حقيقية في مفهوم البرامج الحوارية السياسية في المنطقة. فالإعلام ليس ساحة استعراض وليس منافسة على عدد المشاهدين، بل أداة لتكوين الإدراك العام وحماية المجتمع العربي من التضليل. ومن الضروري أيضا الاستثمار في إعداد كوادر إعلامية تمتلك مواهب مسقولة بالمعرفة السياسية والتاريخية العميقة، لا مجرد مهارات تقديم لفظي. فالمقدم أو المقدمة الذي يدير حوارا سياسيا حساسا يجب أن يكون قادرا على كشف التلاعب بالمصطلحات والتمييز بين الوقائع والدعاية، ومنع الضيف من جر النقاش إلى مسارات عاطفية مقصودة، بل الطلب منه إظهار البينة الموضوعية، والكلام الناعم لا يعني قوة الحجة بل طريقا للتضليل. كذلك فإن الجامعات ومراكز الدراسات مطالبة بالمشاركة في هذه المعركة عن طريق تدريب كتائب إعلامية واعية، فالإعلام وحده لا يكفي إذا لم يسنده إنتاج فكري وتحليل علمي رصين يشرح للناس طبيعة التحديات القائمة بعيدا من التهويل أو التهوين أو الخطاب الشعبوي. بيختم الأستاذ محمد الرميحي مقاله: لقد تغير العالم، وأصبحت الصورة والكلمة والمعلومة أدوات تأثير لا تقل خطورة عن الصواريخ والطائرات المسيرة، بل ربما تكون أكثر تأثيرا على المدى الطويل، لأنها تستهدف العقول قبل الحدود. المشكلة ليست في وجود خطاب معاد، فهذا أمر طبيعي في السياسة، بل في غياب الحصانة الفكرية القادرة على كشفه ومواجهته بعقل بارد وثقة ومعلومات قائمة على المعرفة. في زمن الفوضى الإعلامية أخطر الهزائم تلك التي تدخل عناصرها العقول بهدوء.

طبعا أنا أؤيد كثير مما ورد بالمقال من ناحية فتح المجال للرأي والرأي الآخر من باب أنه يابا نحن ديمقراطيين على شاشاتنا العربية، بينما الإعلام الإيراني مقفل تماما ولا يؤدي إلا سردية واحدة بنغمات مختلفة، وهون ضرورة ضرب هذه السردية، وهو ما نعتمده على القليل نحن الأقل على أقل شيء يعني ببرنامجنا، دايما تفكيك هذه السرديات وتفسير الحقائق للناس بعيدا عن الأكاذيب والضليل الأضليل يلي يجري الترويج لألا، أنه معلومة كل ما كررتها يابا اكذب اكذب جوبلز اكذب اكذب إلا الناس ما تصدق شيء. لا، أنت عليك أنه كل يوم ترجع توضح الأمور وترجع تفسر للناس وترجع تفرجيهم الصح من الغلط والحقيقة من الدجل، وتثبت ذلك بالوقائع ليس فقط بالشعارات.

وبالطبع نحن مؤمنون تماما أن الإعلام هو سلاح فتاك، خاصة إذا استخدم بالتضليل كما يفعل الأيارنة.

وبهذا نجول في الفقرة الأخيرة بين المواقع والتطبيقات وعالم السوشيال ميديا. بين الترندات لبرندات. مسار المفاوضات الطويل الذي انطلق بالأمس هذا النهار اللي كان طويل جدا بغزارة من الأخبار والمعلومات هو يتصدر الجدل ما بين الأفرقاء المنقسمين على الساحة المحلية وأيضا الخارجية. اخترنا ثلاث تغريدات وصورة بالفقرة الأخيرة لليوم. خلينا نبدأ بثلاث تغريدات للصبايا، يعني سأقوله ما بهتم في كل. خلينا نبدأ بتغريدة زميلتنا مريم سيف يلي طفشت من البلد جراء الإرهاب الميليشيوي. طفشوها من الضاحي وطفشوها من البلد كله وصارت عايشة بفرنسا. كانت عم تكتب ضمن حملة الدفاع عن الدكتور علي مراد بالحملة اللي عم يشنوه عليه جماعة الحشاشين. قالت بيتحمل ويشوفوا دمار الجنوب بس ما بيتحمل ويشوفوا شيعي عم يحكي خطاب مختلف عن خطاب. ما بيتحملوا أهل المناطق المدمرة يعبروا عن حزن على خسارات. وهيدا المظبوط، يعني هيدا الكلام الصحيح. مش بس ان كل بيئة، اي بيئة طائفية بالبلد بتتحمل كل شيء الا انه يطلع حدا من ابناء البيئة يمشي ضمن المسار يلي ماشيين فيه القطيع. وهيدا الشيء عايشناه مع الاسلامجية ببيئتنا. والدليل انه تركوا كل الاحتلال اللي صار مبارح واللي قبله كل الخسائر بالجغرافيا وبالارواح وراحوا لحتى يسكتوا اي صوت معارض من الناس اللي عايشين هيدا الوجع. وهن وضيف لقلهم طبعا جماعة شرطة المشاعر يلي منعين حدا يعبر عن فداحة الخسارة اللي عم يمر فيها، خسارة الأرض والأرزاق والأبناء.

منروح لتغريدة أخرى، هالمرة للمحامية، هيك اسمها المحامية، شو اسمها، ماي صباغ، اللي هي مفترض على البنت طرابلس يعني، وكانوا عم يشروها المجموعات الأخبارية بطرابلس مبسوطين فيها يعني فخورين فيها. قال لك نشرت فيديو سابق لها من قلعة الشقيف وعلقت: كنت بدي أخذ كمشة من التراب حطها بوجه الحكومة يلي عنا، بركي بيصير عندهم شوية كرامة. وعملت هاشتاج: ما في أغلى من ترابك يا جنوب. طبعا معروفة مي صباغ، يعني كل الناس بتعرف عمل المقاوم سواء المعلن أو البستور. فهي قال بدها تاخد كمشة كانت من آخر زيارة لقلع على القلعة وتكبها بوجه الحكومة العميلة هيدي يلي عم تتنازل للعدو الإسرائيلي، لأنه بتعرفوا أن الحكومة هي اللي فتحت الحرب، والحكومة هي اللي تسببت بعودة الاحتلال، وهي اللي أدت إلى وصول العدو الغاشم ليرفع علم جولاني على التشقيف. فطبيعي أنه نكبها التراب بوجه الحكومة حكومة مش بوجه الميليشيا يلي استجلبت الاحتلال. معلش يا ماي، معلش معلش، اشربي لك شوية ماي. او صحيح بدك تاخدي اذن وفيق صفا بالاول، صح؟ لك شو بدك بس شغلتي، خليك مكفيش حادي، ماشي حالك بس عم تشحدي على المسحين وتروحي وتعملي، خليك بس شغلك بتعرفي تشتغل فيه، شو بدك بس شغلي بوجه الحكومة، شو خاصة الحكومة؟ الحكومة عم تحاول تكنس الوسخ اللي انشرتوه. آخر تغريدة أو آخر ما واحد من المواضيع الترند، فكمان عن صبية من فرقة الرديحة، يعني فرقة ميم يلي يعني شغلتهم أنه يرضحوا للناس باسم المقاومة والممانعة والحشاشين. كانت الفاشينيستاز غنى غندور غضبانة جدا بالأمس، ليه؟ الناس استلمتها بفيديو لعيد ميلادها كان عم ينتشر يوم الأحد، وحطوا لها الفيديو وقالوا لها: مش أنت نفسك اللي كنت غردتي من شهر؟ ورجعوا للتغريدة أنه يعيب الشو مع هالعالم السهراني وقاعدة عم تحتفل بينما جنوب عم ينضرب وأهله عم يتشردوا ويقتلوا. مثلا عندك ليا كتبت لها انه ما بعرف كيف مدام فاشينيستاز بتبدل موقفها بهالطريقة، قبل كنت تهاجم اي حدا عم يسهر او يفرح، وكان بدها تسكر اماكن السهر وكأن الحياة لازم توقف والعالم توقف شغل. فجأة اليوم نفس الشخص عم يحتفل بعيد ميلاده ويرقص وكأن الوضع بجنوب منيح والحياة وردية. فكركن سكتت الفاشينيستاز؟ لا، عملت ريتويت وكتبت لها: اعملي قد نص رميتي يا سنكوحة بعدين انقبري نظري، نحن أولاد الجنوب بمراكز الإيواء عم نعمل أعراس وعم نفرح، موتوا بقهركن. ما تركت حدا ما ردت عليه، بس أنا اخترت لكم هيدا الرد، يعني ما تعبير عن أخلاق بهالقد بتفهم، يعني اعملي قد نص رميتي يا سنكوحة. شو يعني سنكوحة؟ بعدين شو هاللغة الصرامي اللي متمسكين فيها؟ كل شيء بكون دخلوا فيه الصرمية، ما في غير الصرمية بتطلع من تمكن والأحذية على أنواعها. ايمتى رح تتأدبوا وتتهذبوا وتعرفوا انه هالأمور هاي معيبة بحقكم؟ وفعلا يعني الناس رجعوا استرجعوا نفس التغريدة، كانت كاتبة فيها: بينما بيروت تسهر الجنوب يدمر. بس هي معلقة عيد ميلادها عملت احتفال وعزم العالم وقص قالب الحلوى ورقص وفقش ما اسمح لها، هي ما اسمح لها، عملوا قد نص بقيت ما بتعمل بعدين رضا. علاقة مريبة بين المحور وابنائه الصرامي. أما آخر شيء رح ناخده فهو كمان خبر من الأخبار اللي والصور اللي انتشرت وصارت ترند. الخبر أول شيء بلشوا موقع يا صور، يعني صور اللي عم تتدمر بدل ما ينشغلوا بصور كانوا مشغولين بوزير الصحة. قال لك تداول ناشطون صورة لوزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين وهو جالس على الأرض في بلدته الشربين في مشهد عفوي عكس تواضعه وقربه من الناس. والخبر بعدين انتشر على جميع المواقع، بس اللي اطلقوا موقع يا صور فعلا هيك الصورة، والزلمة حزين قاعد حزين مرتكي على العمود نزل بالبيجامة كمان، يعني سيرفت نوم سيرفت مو.
ذكرني بحمد حسن، تتذكروا حمد حسن سيء الذكر لما كمان ينشر لك هيدي الصور، نشوفوا التواضع، شوفوا قد عم يتعب ويلعب بالصور بالفوتوشوب قبل ما يصيروا يعرفوا بالاي اي. هلا اذا هن ناشرين الخبر يعني تركوا الدمار اللي صاير بسور وقراها وضواحيها وقاعدين مركزين بتواضع وزير الصحه، فاهتموا بالاهم. يعني اي اهم نركز على شيء مهم، انه كلنا متواضعين وبننزل عادي بنقعد، يعني وين المشكل؟ اما اذا هو اللي موزع الخبر بطريقه غير مباشره، فنصيحه على وجه الله اهتم بوزارتك وما تقلد حمد حسن، شفت شو صار مصيره. الله على التواضع، شوف ده تاثرت لك، انا كل ما اطلع بالصوره هيك وخاصه وجهه حزين يقبشني. ما تأثرتوا شكلكم انتم، ما بعرف ليه صارين ما عم تتأثروا بهيك صور، مع انه هني ما بيأثروا. ايه والله

حاجة بقى تطلع له هات قلبه تولع قلب نحن نقلب شين الدقة يعني نحن قلوبنا مطفية والحمد لله وانت يا ليه

انتوا لاحظتوا انه هالبوطة هذه نساء رجالا اطفالا شيوخا كليتهم نفس المنطق، منطق الصرمية، السكربيني، التهديد، المسبب، قلة الفهم، قلة الاخلاق، كلهم بيشتموا، بتحسوا كلهم عم يشربوا من نفس النبع، كلهم جايين من نفس المنطقة، بيحكوا بنفس اللغة، شو ما كان الموضوع ما في اي حجة ودليل للرد على الناس الا بهالطريقة، مسبب، تخوين، شتائم، تطول، واهم شيء الصرمية يكون موجودة، رجالي نساء. إذا ما كل يوم طلعوا 10,000 بوط و 9,000 صرمية وسكربيني من تمهن أبي ينبسطوش أشرف الناس يعني أشرف ناس.

لأني أختي عم تموه عن نفسها. مخلوقة قيت لحالة بالشغل عم تشتغل ليل نهار، وإذا موهت عن نفسها واحتفلت بعيد ميلادها ورقصت لها شي 5-6 ساعات ونطنطت، يعني أنتو ممنوع ترقصوا؟ نزقين مارقين، أي مش نزقين مارقين صحيح. أنو الحاج حيت يشوف هالمنظر هي ولا لأنه معنا ما بيأثر.

بكل شيء يحق لنا ما لا يحق لغيرنا. يحق لنا التفاوض مع الشيطان الأكبر، بس الدولة تفاوض يا عيب الشوم. يحق لنا أنه نروح نلف على رئيس الجمهورية ونروح نتفاوض مع إسرائيل، ما بيأثر بشكل مباشر، بس الدولة تفاوض يا خوانا يا عملاء يا منبطحين. يحق لنا أن نحتفل بمناسباتنا حتى لو الجنوب يتدمر، بس الآخرين يكون عم يعيشوا بشكل طبيعي. خوانا عملاء متصاينين.

مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الثلاثة من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. اتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بعيد نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إيفا على طرابلس ان كنتوا بلبنان او خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد ان شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بين غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. الله صعب حياة الفاشينيستاز.

أهم شيء ما تنسوا أنه كسرنا رأس الولايات المتحدة بالأمس، أجبرناها أنه تقبل باتفاق وقف إطلاق النار. مش نحن اللي استجدينا الاتفاق، ولا نحن اللي عملنا 1000 اتصال لحتى نحاول أنه دخيلكم تخفوا عنا وما تضربوا الضاحي وبيروت. خليكم عم تصدقوا الجار وعلي بر وجماعته، خليكم عم تصدقوا هلا كذيب والأضاليل، وأبدا إذا بتضربوا الضاحية بدنا ندعي عليكم.

0: تريبولي اف ام
1: صباحكن ورد.
2: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
3: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

حبيبي اشتقت لك، حبيبي رح ترجع، رح ترجع.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفيلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكن بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكن. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.
4: تريبولي اف ام، منذ ان بدأنا لم نغب يوما. لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا. ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصورة.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. مخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

0: عيني على عودك.
1: على هواكم
2: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: دارك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: مخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: في أحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03-257-637. وبالجمار

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.
2: على هواكم
3: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة اف

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: دارك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. دارك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55. إذاعة طرابلس
3: cool على طول،
1: تريبولي أف أم
3: cool على طول.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية وال

استهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية، والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 257 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولتعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: بأحلى موقع الضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: ظهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.
2: Triple E FM. The Power Hour.

0: أرك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

العمر اختلف الاحساس، كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. مخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: الحلا

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر: ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: إعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027

بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22